يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعادو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو اخوت اه بجانكو

كياسوسي وانت ويسينوك كيف نويت مقومة نهيوون نهيوون نهيوون اكتوسي كوتنا مهومة اتسمونا اغوى نكامونا اغوان ما اغيمي غوسيا اغوما واسكمتك واسكمتك كاكي كميوناغون